سنة المرة تكذبة سنة الكابلة مش ديكة السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواكي الخيل شكت الحك هدفيتي مايكت الحك هكوابل بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل خيال منحر الظهر وعصير خليل وفجر على صبح وعشية